حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع

أجمعين. أيها الناس إن تقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم.

بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.

كانت لغيرنا من أركان الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الناس أوصيكم ونفسي بالتقوى وطاعتها وإياكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم

0: اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأهياء منهم والأموات وتبعهم بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من المتقين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: الله
1: لا إله إلا الله
0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang tadi lu salam sepupukum luruskan dan rapatkan salam. Astaghfirullah. Rabbi a'udzu bika min hamdihi syaitan a'udzu bika rabbi ayy Allah. Yeah.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج

انكر كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

Wong Wu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.

تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير

بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم.

0: محمد واشري للظالم للظالمين.
1: اللهم
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Daru. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا